يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجامع غني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.